0: يدي خيدا إياد نود لنهنكي
1: أرو يدي تين كوان إشي دي تساطن تيل بنيا مشتاش دول زندول يدي emergency preparation is يأجا يدي باش دول ألتي CPR دي لنجي يدي bystanders دان لنجي